0: اللي بيكون نفسي كل قريش على السكر سيطري معكم يبدأ بريكورة تصبح كبر مالين يجب النادي يكون وقصمت يزي معكم هو لسه فندق ما عملي وقصمت يكا عايزين أن يبدأ سكب مساك هذه مهارة نايت سنتر تغري السورة أبا عاد سوما نام قرطة ناكمي بريمالي رقم قوتهم غيرس ودكاسهم
1: أبا جيري بري أبا بحضري أبي
0: अनि यी छात्र सहित